جميل لتحمل جميل شيخ سيدي أسماء لسيد مامو جميل شيخ سيدي أبو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي رتي جميل شيخ أحمد تيانسي رتي جميل عبد العزيز سينيور رتي جميل أمير سي رتي جميل سرين باي منصور رتي جميل سرين مودو سي رتي جميل بابا مالك سي رتي جميل مام كوركي نجاي تالي بي جميل شيخ تيجان شريف أبو العباس أحمد تيجان موي خطب المكتوم موي خطب الربان لي مو نيغال سيو كو دافي نيمو كو واخي بالله كرب يوم الخيام

جميل. شو من سيف جميل منصور سي برم داري منصور سي بني سيدي ابو بكر منصور سي بني عبد العزيز دباخ بني ابو العباس احمد الجيجان بني قطب المقدوم بني قطب الربان تمد كوسي خم خم اكسي ديكو اكسي جفيل. شو من سيدي جميل

يا رب نسباي يا رب كل جنبا نولت الدنيا يا الله نفيا كلن تعب وجرف تيا الله ميلن ميل جامن سرنا كسرنا نرمو يا الله يا الله وايت سكوا

قمري دير خالد مضيع مالك بيا جابا بيدك ومقشيش جل جوب نوما ادم دارت تتنار بيا جاي تفو جاي جاي مركجان فردير خالد مضيع

ربي تنجا كنت بجاو ضياو مامجاب يا سنباتي مطاولا بجو خور مامجاب يا سنباتي

موجود مريم بابا كرقي أم دوسيسة مريكتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقالي جي مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا مغالي مبا ماتشا

0: قدامنا وني مالك باس ومالا بوصل نجاوتن متى قدام سني ايوه تفوف دي مول دي غوري
1: سنه
0: دي ملام دام هي سام دام ملام دام هي سام دا ملتا كوتا تن غوري ملتا كوتا تن غوري سنه سنن دي تيلي ادوني الا فكوني جيول مكو سونا مبدا ملا مبدا ملا مبدا ملا ملا ملا سنه ملا بين جيغي في جيمي هاري كونا ci foto ko na laa ji buu sile tama jisni mo alla tama ne ya hey rekdu no rekene ma kala je nyaagu je mo dama mbattani seen so ndi kon bendira be lawo

مشي حمد الجلال وتقول المثل سنة جاك ربتيو سجل الله الدنيا ما كده قهد يوم كوفون تيم كبيد بموت سنة انتوفر الدنيا دي بابا أخايو توقيت بابا أخايو ومتان دون بادة بريزنتي Musa dem kadi dia aku tilo. Itu mot misalnya.

جميل لتحمل جميل شيخ سيدي اسمع لي سيد مامو جميل شيخ سيدي ابو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي ركي جميل شيخ احمد تيانسي ركي جميل عبد العزيز سينيور ركي جميل احمد سي ركي جميل سرين باي منصور ركي جميل سرين مولسي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل ممكن كنجاي تالي بي جميل شيخ تيجان شريف ابو العباس احمد تيجان ما يخدو المكتوب ما يخدو الرمان لي مو نتغن سيو قدفين نبقى الاخي بالله يا رب يوم الخيام

معنى جميل سمني سيد جميل ما سورسي برم داري ما سورسي دني سيد أبو بكر ما سورسي دني عبد العزيز دباخ دني أبو العباس أحمد ديجان دني قطب المكتوب دني قطب الربان تمت كسي خم خم أكسي جيكو أكسي جفل سمني سيد جميل شيخ تيجان دوني سيلي أبو بكر أم خم خم أم بلاي أم نمي بو سقلا شيخ بدي يك شيخ ستنا دوتو سقلا لنن آجو فجنا شيخ تيجان نبا مو رفت ديكو رفت ديكو رفت ملو دارو تبه يلنكو يلن مي فدو قدك ورد يرم مي كو جرانا أدولك الاخرة yema ma day ma ngi ci yeen tay ba ëlëk lu ma ci goobe dama ko gar jaral nam cheikh seydi asmani lu sax ci mom cheikh seydi abou bakkar lu sax ci mom alhaji mansour ci lu sax ci mom alhaji abdul aziz lu sax ci mom alhaji habib ci lu sax ci mom gis nga seydi jamil lu sax ci mom

تقدم كل يبر أولاني ينباكر سيدي جميل ما عندك سيدي جميل بابو باين يوك منصور مو سيدي جميل لك منصور مو سيدي جميل بابو لك يا نور لك جميل جميل والبسكو جوخ مو شيخ شيخ جاسو محمد لكو نيومي كرب تجي ناس يلا مين يرم كرب تجي ناس يلا مين يرم كوتي ناس بور بو تاك نبي يلا مين يرم يلا مين يرم دابل يو عجنا اكبر بجولي يلا مين يرم يلا مين يرم دابل يو عجنا اكبر بجولي

ما كنت يوم يبون سنور بني سو سنن لا بدور باي كومي دوكت دان دا كو نيا ديون سامبا جو بوغان جور بامي بريك بو كاب تاغان جور

لما داخل مجنان نان بادي ني باخلول وارنما داغا نان توك سكر بتوكي دابلا ني جوك دي توكي وارسي فاس موي دانيال ماسي مانين ادو كالبي دابلا ني لا واكيل يور وي سننا سو اتين ورلا رايلا جيلي غايور وي نيبودي كو جوي جابري تينجلا لولو اما

شمس الدين يا عيال قفي دعب المختار محمد الأمين بن مولا يا عيال ودو بيته چلو مامود آمود سمدوك البرحمية تقد ياسم برمب جم جم سرقان مكبين دي جم البركة نلاو مسيتي كير خادم وبرنمي جاودي جوي وليمي اوجنره اوجنره هاتيمي چاپان دي جيسس دي اوجنره وي مامود بيمي نام وي نانگو دو كل بني را جايبا فور فون توا tan hammar mamoudou samba abdou samba pare o do wise keji kibidi samba pare o buri do e leydi belgique o wadi kelal e carte grise wise opel askuna alhaji mahmoud alhaji samba lewel penna malik modi sigil dum go aadi hakkunde me mabbe الحاج محمود الحاج محمد باخ ما رهندي او بوري جاغالي او بوري باركي او بوري دكار او بوري نانيكال البركه غايدي البركه نالبي دي البركه جاودي دي البركه اوجوناجي دي توكي ليما مدي كيواني

الحاج إبراهيم الفنساج ومرشان كردرمان وسمان درمان برك يرو قالو شاجي دمبا هاو أودو ويريتان همي قالو بولو ولا بيا محمد كرام عيسى ميمونة البركة نيالو ما شاندري قو 1,750,000 كومين نيامي إن وندي تدونا

بني هاشم امام القريش كانوا ملدات وقومه ولو يجي الهجي سيدي محمد السليم تور سادي